0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الآمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، داعيًا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين yang dirahmati Allah. Masyarakat khas Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Bilangan 2/2024 memutuskan bahawa harus untuk menerima harta wakaf daripada non-muslim sekalipun dalam perkara-perkara yang melibatkan masjid. Ini kerana mereka juga adalah termasuk dalam golongan orang yang boleh bersedekah. Hukum dan kaedah pengurusan harta wakaf non-muslim adalah sama seperti muslim. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا خصوصا بولاية بلو بنان آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia سري بدك baginda pertuan agung Sultan Ibrahim، dan kebawah duli yang maha mulia سري بدك baginda raja permaisuri agung Raja Zari Sufia، وكذلك صاحب الفخامة Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngah Talib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang، dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang، jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami dalam kalangan hambamu yang istiqamah memakmurkan masjid، menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang، dan melaksanakan wakaf melalui wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, rahmatilah jua para pembayar zakat dan pewakaf sekalian، serta berkatilah usaha kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dalam usaha mewujudkan keseimbangan sosioekonomi kami ummah di negeri yang tercinta ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.
1: Alhamdulillah, demikian tadi secara langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut bersama dengan penerbit yang mulia Tengku Abdul Nurman, bersama dengan tim teknikal Encik Azrin dan Gopal Mirza, dan juga bersama dengan Syekh Muhammad Fadil. Mohon maaf atas ada silap. Kembali bersama dengan Puan Syamimi di Konti Mutiara FM. Silakan Mimi.
2: Baik, terima kasih Muhammad Fadil Muhammad seketika tadi menerusi siaran langsung khutbah Jumaat langsung dari Masjid Habib daerah Timur Laut. Kembali semula bersama dengan Midi Metro FM, segalanya untukmu.

0: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي. وين أبغى بيسألك
1: أمي وسبح
0: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك bil 'ashyi wal ibkar.
1: Tadi ni kalau mengambil wasabih tu pun okey dah. Ha, tak apalah, teruskan. Ha, okey.

0: بالغي.
1: نعم.
0: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
1: نعم.
0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

Victory. واستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق السماء.

0: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير.
1: نعم.
0: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.